افتو.

يا محمد من ساني بالمم نجا وصف إليم بن زاد بكملا رساني مدح وصفني سويليم ديرسم جولي جلشان سان جول جلشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر حق إدار سيران سنة سن سن بر خلق إلهي سن سن تك أصلا يخت بشر سن بر خلق إلهي سن سن تك أصلا يخت بشر نقدر سن وصفت سن قلامين حقنده چشار gerçek aşık der ki gerçek aşık der ki sana özüm evladım kurbanım ben seni vasfedebilmem affet kusurum sultanım ben seni vasfedebilmem affet kusurum sultanım sultanım

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'nin Karaman ilini ziyaret etti. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Kerkük'ün resmi üyeliğini oyladı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük için Millet Bahçesi, Yapay Zeka Merkezi, Dakuk Sulama Projesi ve tarihi alanların restorasyonu dahil olmak üzere 8 projenin onaylandığını duyurdu. Hükümet sözcüsü Haydar Abboudi, Irak'ın topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına hiçbir zaman izin vermediğini ve vermeyeceğini vurguladı. Koordinasyon çerçevesinden bir kaynak, Başbakan Ali Zeydi birçok konuda yeterli destek göremediği gerekçesiyle istifa etmekle tehdit etti açıklamasında bulundu. Irak Hava Yolları, Bağdat-Moskova karşılıklı uçuşlarının 4 Ağustos Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Amerika Başkanı Trump, Tahran'dan istediğimiz her şeyi alamazsak İran'a karşı kapsamlı savaşa geri döneriz açıklamasını yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlandırılmasını öngören, tarihi olarak nitelendirdiği bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi durdurması ve saldırılarına son vermesi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için temel şarttır açıklamasını yaptı. İran ordusu İHA'larla Kuveyt'teki Ahmet El Caber üssünde bulunan uçak hangarları ve uydu haberleşme sistemlerini hedef aldığını duyurdu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan iki gemi durduruldu açıklamasını yaptı. İspanya son 24 saatte Fas'tan Septe'ye 49 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığı tahmin ediliyor açıklamasında bulundu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة لفالح الزيدي ويناقش تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية والسعودية. مجلس الأمن الوطني يعبر عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأمريكي فيما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية. مجلس الأمن الوطني يقرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار. مجلس الأمن الوطني يوجه وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة. رئاسة الجمهورية تدين القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين وتعده اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يدعو القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف للاعتداء الأمريكي والسعودي واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. وزارة الخارجية الإيرانية تدين الهجمات التي شنتها أمريكا والسعودية على بعض المناطق في العراق. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان بيرقدار آفاق الاستثمار في ثروات كركوك النفطية ومشاريع الطاقة. وزير الكهرباء علي سعد يؤكد أن جهود الوزارة تحظى بدعم رئيس الوزراء لتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية. المديرية العامة لشؤون المخدرات تلقي القبض على شبكة دولية وتحبط تهريب 38 كيلوغرام من الكريستال باتجاه منفذ عرعر. القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على الإرهابي المكنى أبو نور الذي يشغل ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

kaçmayın, gözüm kesiyor. Ah, gözüm

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

battı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime. Gözlerin

soylu, Hisar kuru çeşme sahil boylu, Arnavut köylü.

açmayın, gözüm kesiyor. Ah, gözüm kes.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, hükümet programının nihai taslağını onaylamak üzere düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Petrol Bakanı Basim Muhammed, Ankara'da Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Ceyhan Boru Hattı üzerinden günlük 750 bin varil petrol ihracatı anlaşmasını imzaladı. Başbakan Zeydi, Irak'ta Türkiye arasında imzalanan petrol anlaşmasının ekonomik işbirliğini güçlendirecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Kerkük Valisi Mehmet Seymana, Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak ikili işbirliğinin Kerkük'ün petrol sektörünü destekleyeceğini belirtti. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu, Amerikan vatandaşlarını bölgede yaşanabilecek olası güvenlik gerilimine karşı uyardı. ABD güçleri Erbil'deki askeri üslerinden kademeli çekilmeyi sürdürürken üslerde konuştuğu Patriot hava savunma sistemlerini de geri çekiyor. Ticaret Bakanı Mustafa Nezar, gıda güvenliğinin hükümetin öncelikler arasında olduğunu ve Irak gıda ürünlerinin Avrupa pazarına ulaştığını duyurdu. Babil Polis Komutanlığı, Erbay'ın sürecinde ziyaretçileri nehirlerde ve yüzmeye uygun olmayan alanlarda yüzmemeleri konusunda uyardı. İsrail, Hamas'ın 3 üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Amerika'nın deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağını ve diğer boğazların da kapatabileceğini açıkladı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, Umman açıklarında bir petrol tankerinin mermiyle hedef alındığını duyurdu. Yemen'deki Husiler, 8 Suudi petrol tankerini Ümit Burnu rotasına yönelmeye zorladıklarını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamındaki operasyonlarını genişlettiğini duyurdu. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس اجتماعا مخصصا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الاتفاق النفطي الموقع بين العراق وتركيا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وضمان سيابية صادرات النفط العراقية. وزير النفط باسم محمد يوقع مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بايرقدار في أنقرة اتفاقية تصدير النفط عبر أنبوب جيهان التركي بطاقة 750 ألف برميل يوميا. محافظ كركوك محمد سمعانغا يرحب باتفاقية الطاقة المبرمة بين تركيا والعراق ويؤكد أن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين سيسهم بشكل كبير في دعم قطاع النفط في كركوك وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها. السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل تصدران تنبيها أمنيا دعتا فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد أمني في المنطقة. القوات الأمريكية تنفذ انسحابا تدريجيا من قواعدها العسكرية في أربيل شمل نقل قوات ومعدات عسكرية إلى مواقع خارج إقليم شمال العراق وسحب منظومات الدفاع الجوي باتريوت من بعض القواعد. وزير التجارة مصطفى نزار العاني يؤكد أن الأمن الغذائي من أولويات الحكومة، والمنتجات الغذائية العراقية وصلت لأوروبا. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن مشاركتها في إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي بمحافظة بغداد. الحشد الشعبي يؤكد تجهيز أكثر من 17 مليون لتر ماء لخدمة زائري الأربعينية. منظمة الصحة العالمية تعلن أن زيارة الأربعينية من أكبر التجمعات البشرية في العالم، وتدعم جاهزية العراق لخدمة الزائرين. قيادة شرطة محافظة بابل تحذر المواطنين والزائرين من السباحة في الأنهر والأماكن غير المخصصة للسباحة خلال الأربعينية. توقيف ضابط وثلاثة منتسبين من الشرطة في الديوانية على خلفية اتهامهم باغتصاب محتجز باكر في السجن. إسرائيل تعلن اغتيال ثلاثة من قيادات حركة حماس. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. مجلس الأمن القومي الإيراني يؤكد أن استمرار الحصار البحري الأمريكي سيؤدي لإحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضائق أخرى. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عمان. جماعة الحوثي اليمنية تعلن إجبار ثمان سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح. أنطونيو غوتيريس يؤكد دعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وقراراتها وحصر القوة بيدها. الولايات المتحدة تحذر رعاياها في الشرق الأوسط وتدعوهم للاستعداد لاحتمال المغادرة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن توسيع عملياتها البحرية ضمن الحصار المفروض على إيران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
4: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: إذاعة تركمان اف ام تقدم
2: محمد يا رسول الله
1: من قصص الأنبياء
2: يا حبيب الله
1: من قصص الأنبياء برنامج من تقديم حمدي عبد اللطيف إخراج محمود البياتي

مستمعي الكرام، من إذاعة تركمان فم الفضائية نحييكم تحية طيبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من قصص الأنبياء. نقدم لكم اليوم القسم الرابع والأخير من قصة نبينا موسى عليه السلام.

اختيار 70 رجلا لميقات الله. أمر موسى بني إسرائيل أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه. اختار منهم 70 رجلا، الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم.

أكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. خرج موسى بهؤلاء السبعين المختارين لميقات حدده له الله تعالى. دنا موسى من الجبل وكلم الله تعالى موسى، وسمع السبعون موسى وهو يكلم ربه. ولعل معجزة كهذه المعجزة تكون الأخيرة وتكون كافية لحمل الإيمان إلى القلوب مدى الحياة، غير أن السبعين المختارين لم يكتفوا بما استمعوا إليه من المعجزة، إنما طلبوا رؤية الله تعالى. قالوا سمعنا ونريد أن نرى. قالوا لموسى ببساطة: يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هي مأساة تثير أشد الدهشة، وهي مأساة تشير إلى صلابة القلوب واستمساكها بالحسيات والماديات. كفئ الطلب المتعنت بعقوبة صاعقة، أخذتهم رجفة مدمرة صعقت أرواحهم وأجسادهم، على الفور ماتوا.

أدرك موسى ما أحدثه السبعون المختارون، فملأه الأسى وقام يدعو ربه ويناشده أن يعفو عنهم ويرحمهم، وأن لا يؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم. وليس طلبهم رؤية الله تبارك وتعالى وهم على ما هم فيه من البشرية الناقصة وقسوة القلب غير سفاهة كبرى، سفاهة لا يكفر عنها إلا الموت. قد يطلب النبي رؤية ربه كما فعل موسى، ورغم انطلاق الطلب من واقع الحب العظيم والهوى المسيطر الذي يبرر بما له من منطق خاص هذا الطلب، رغم هذا كله يعتبر طلب الرؤية تجاوزا للحدود، يجازى عليه النبي بالصعق. فما بالنا بصدور هذا الطلب من بشر خاطئين، بشر يحددون للرؤية مكانا وزمانا بعد كل ما لقوه من معجزات وآيات. أليس هذا سفاهة كبرى؟ وهكذا صعق من طلب الرؤية، ووقف موسى يدعو ربه ويستعطفه ويترضاه. يحكي المولى عز وجل دعاء موسى عليه السلام بالتوبة على قومه في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. هذه كانت كلمات موسى لربه وهو يدعوه ويترضاه، ورضي الله تعالى عنه وغفر لقومه فأحياهم بعد موتهم. واستمع المختارون في هذه اللحظات الباهرة من تاريخ الحياة إلى النبوءة بمجيء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سنلاحظ طريقة الربط بين الحاضر والماضي في الآية، أن الله تعالى يتجاوز زمن مخاطبة الرسول في الآيات إلى زمنين سابقين، هما نزول التوراة ونزول الإنجيل، ليقرر أنه تعالى بشر بمحمد في هذين الكتابين الكريمين. نعتقد أن إيراد هذه البشرى جاء يوم صاحب موسى من قومه 70 رجلا هم شيوخ بني إسرائيل وأفضل من فيهم لميقات ربه في هذا اليوم الخطير بمعجزاته الكبرى. تم إيراد البشرى بآخر أنبياء الله عز وجل.

يقول ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء نقلا عن قتادة: إن موسى قال لربه: يا رب، إني أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال رب: إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوا، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم، رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال رب: إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر، ويقاتلون فصول الضلالة ويقاتلون فضول الضلالة، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال رب: إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق أحدهم بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم، ربي فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال ربي: فإني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم عملها كتبت له 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

نزول المن والسلوى. سار موسى بقومه في سيناء، وهي صحراء ليس فيها شجر يقي من الشمس، وليس فيها طعام ولا ماء، وأدركتهم رحمة الله فساق إليهم المن والسلوى وظل لهم الغمام. والمن مادة يميل طعمها إلى الحلاوة، وتفرزها بعض أشجار الفاكهة. وساق الله إليهم السلوى، وهو نوع من أنواع الطيور يقال إنه السمان. وحين اشتد بهم الظمأ إلى الماء، وسيناء مكان يخلو من الماء، ضرب لهم موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا من المياه. وكان بنو إسرائيل ينقسمون إلى 12 سبطا، فأرسل الله المياه لكل مجموعة، ورغم هذا الإكرام والحفاوة تحركت في النفوس التواءاتها المريضة، واحتج قوم موسى بأنهم سئموا من هذا الطعام، واشتاقت نفوسهم إلى البصل والثوم والفول والعدس، وكانت هذه الأطعمة أطعمة مصرية تقليدية. وهكذا سأل بنو إسرائيل نبيهم موسى أن يدعو الله ليخرج لهم من الأرض هذه الأطعمة. وعاد موسى يستلفتهم إلى ظلمهم لأنفسهم وحنينهم لأيام هوانهم في مصر، وكيف أنهم يتبطرون على خير الطعام وأكرمه، ويريدون بدله أدنى الطعام وأسوأه.

السير باتجاه بيت المقدس. سار موسى بقومه في اتجاه البيت المقدس. أمر موسى قومه بدخولها وقتال من فيها والاستيلاء عليها. وها قد جاء امتحانهم الأخير بعد كل ما وقع لهم من المعجزات والآيات والخوارق. جاء دورهم ليحاربوا بوصفهم مؤمنين قوما من عبدة الأصنام. رفض قوم موسى دخول الأراضي المقدسة، وحدثهم موسى عن نعمة الله عليهم، كيف جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا يرثون ملك فرعون، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكان رد قومه عليه أنهم يخافون من القتال، قالوا إن فيها قوما جبارين ولن يدخلوا الأرض المقدسة حتى يخرج منها هؤلاء. وانضم لموسى وهارون اثنان من القوم، تقول كتب القدماء إنهم خرجوا في 600,000. لم يجد موسى من بينهم غير رجلين على استعداد للقتال، وراح هذان الرجلان يحاولان إقناع القوم بدخول الأرض والقتال. قالا إن مجرد دخولهم من الباب سيجعل لهم النصر، ولكن بني إسرائيل جميعا كانوا يدثرون بالجبن ويرتعشون في أعماقهم. مرة أخرى تعاودهم طبيعتهم التي تعاودتهم قبل ذلك حين رأوا قوما يعكفون على أصنامهم، فأسدت فطرتهم وانهزموا من الداخل واعتادوا الذل، فلم يعد في استطاعتهم أن يحاربوا، وإن بقي في استطاعتهم أن يتوقحوا على نبي الله موسى وربه. وقال قوم موسى له كلمتهم الشهيرة: فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. هكذا بصراحة وبلا التواء. أدرك موسى أن قومه ما عادوا يصلحون لشيء. مات الفرعون ولكن آثاره في النفوس باقية، يحتاج شفاؤها لفترة طويلة. عاد موسى إلى ربه يحدثه أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه. دعا موسى على قومه أن يفرق الله بينه وبينهم،

وأصدر الله تعالى حكمه على هذا الجيل الذي فسدت فطرته من بني إسرائيل. كان الحكم هو التيه 40 عاما حتى يموت هذا الجيل أو يصل إلى الشيخوخة ويولد بدلا منه جيل آخر، جيل لم يهزمه أحد من الداخل ويستطيع ساعتها أن يقاتل وأن ينتصر.

قصة البقرة. بدأت أيام التيه، بدأ السير في دائرة مغلقة تنتهي من حيث تبدأ وتبدأ من حيث تنتهي. بدأ السير إلى غير مقصد، ليلا ونهارا وصباحا ومساء. دخلوا البرية عند سيناء. مكث موسى في قومه يدعوهم إلى الله

واختصم أهله ولم يعرفوا قاتله. وحين أعياهم الأمر لجأوا لموسى ليلجأ لربه. ولجأ موسى لربه فأمره أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة. وكان المفروض هنا أن يذبح القوم أول بقرة تصادفهم، غير أنهم بدأوا مفاوضتهم باللجاجة. اتهموا موسى بأنه يسخر منهم ويتخذهم هزوا، واستعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين ويسخر منهم. أفهمهم أن حل القضية يكمن في ذبح بقرة. إن الأمر هنا أمر معجزة لا علاقة لها بالمألوف في الحياة أو المعتاد بين الناس. ليست هناك علاقة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل في الجريمة الغامضة التي وقعت، لكن متى كانت الأسباب المنطقية هي التي تحكم حياة بني إسرائيل. إن المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حياتهم، وليس استمرارها في حادث البقرة أمرا يوحي بالعجب أو يثير الدهشة. لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل، مجرد التعامل معهم عند تستوي في ذلك الأمور الدنيوية المعتادة وشؤون العقيدة المهمة. لا بد أن يعاني من يتصدى لأمر من أمور بني إسرائيل، وهكذا يعاني موسى من إذائهم له واتهامه بالسخرية منهم، ثم ينبئهم أنه جاد فيما يحدثهم به، ويعاود أمره أن يذبحوا بقرة، وتعود الطبيعة المراوغة لبني إسرائيل إلى الظهور، تعود اللجاجة والالتواء، فيتساءلون أهي بقرة عادية أم كما عهدنا من هذا الجنس من الحيوان، أم أنها خلق تفرد بمزية، فليدعو موسى ربه ليبين ما هي. ويدعو موسى ربه فيزداد التشديد عليهم، وتحدد البقرة أكثر من ذي قبل بأنها بقرة وسط، ليست بقرة مسنة وليست بقرة فتية، بقرة متوسطة.

إلى هنا كان ينبغي أن ينتهي الأمر، غير أن المفاوضات لم تزل مستمرة، ومراوغة بني إسرائيل لم تزل هي التي تحكم مائدة المفاوضات. ما هو لون البقرة؟ لماذا يدعو موسى ربه ليسأله عن لون هذه البقرة؟ لا يراعون مقتضيات الأدب والوقار اللازمين في حق الله تعالى وحق نبيه الكريم، وكيف أنهم ينبغي أن يخجلوا من تكليف موسى بهذا الاتصال المتكرر حول موضوع بسيط لا يستحق كل هذه اللجاجة والمراوغة. ويسأل موسى ربه ثم يحدثهم عن لون البقرة المطلوبة، فيقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهكذا حددت البقرة بأنها صفراء، ورغم وضوح الأمر فقد عادوا إلى اللجاجة والمراوغة، فشدد الله عليهم كما شددوا على نبيه وأذوه. عادوا يسألون موسى أن يدعو الله ليبين ما هي، فإن البقرة شابه عليهم. وحدثهم موسى عن بقرة ليست معدة لحرث ولا لسقي، سلمت من العيوب، صفراء لاشية فيها، بمعنى خالصة الصفرة. انتهت بهم اللجاجة إلى التشديد، وبدأوا بحثهم عن بقرة بهذه الصفات الخاصة. أخيرا وجدوها عند يتيم فاشتروها وذبحوها. وأمسك موسى جزءا من البقرة وقيل لسانها، وضرب به القتيل فنهض من موته. سأله موسى عن قاتله فحدثهم عنه، وقيل أشار إلى القاتل فقط من غير أن يتحدث، ثم عاد إلى الموت وشاهد بنو إسرائيل.

معجزة إحياء الموتى أمام أعينهم. استمعوا بأذانهم إلى اسم القاتل. انكشف غموض القضية التي حيرتهم زمنا طال بسبب لجاجتهم وتعنتهم.

نود أن نستلفت انتباه القارئ إلى سوء أدب القوم مع نبيهم وربهم، ولعل سياق القرآني يورد ذلك عن طريق تكرارهم لكلمة ربك التي يخاطبون بها موسى. وكان الأولى بهم أن يقولوا لموسى تأدبا، لو كان لابد أن يقولوا ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربنا. أما أن يقولوا له فكأنهم يقصرون ربوبية الله تعالى على موسى، ويخرجون أنفسهم من شرف العبودية لله. انظر إلى الآيات كيف توحي بهذا كله، ثم تأمل سخرية السياق منهم لمجرد إراده لقولهم الآن جئت بالحق، بعد أن أرهقوا نبيهم ذهابا وجيئة بينهم وبين الله عز وجل، بعد أن أرهقوا نبيهم بسؤاله عن صفة البقرة ولونها وسنها وعلاماتها المميزة، بعد تعنتهم وتشديد الله عليهم، يقولون لنبيهم حين جاءهم بما يندر وجوده ويندر العثور عليه في البقر عادة، ساعتها قالوا له الآن جئت بالحق، كأنه كان يلعب قبلها معهم ولم يكن ما جاء هو الحق من أول كلمة لآخر كلمة. ثم انظر إلى ظلال السياق وما تشي به من ظلمهم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ألا توحي لك ظلال الآيات بتعنتهم وتسويفهم ومواراتهم ولجاجتهم في الحق؟ هذه اللوحة الرائعة تشي بموقف بني إسرائيل على موائد المفاوضات، هي صورتهم على مائدة المفاوضات مع نبيهم الكريم موسى.

إيذاء بني إسرائيل لموسى. قاسى موسى من قومه أشد المقاسى، وعانى عناء عظيما، واحتمل في تبليغهم رسالته ما احتمل في سبيل الله. ولعل مشكلة موسى الأساسية أنه بعث إلى قوم طال عليهم العهد بالهوان والذل، وطال بقاؤهم في جو يخلو من الحرية، وطال مكثهم وسط عبادة الأصنام. ولقد نجحت المؤثرات العديدة المختلفة في أن تخلق هذه النفسية الملتوية الخائرة المهزومة التي لا تصلح لشيء إلا أن تعذب أنبياءها ومصلحها. وقد عذب بنو إسرائيل موسى عذابا نستطيع نحن أبناء هذا الزمان أن ندرك وقعه على نفس موسى النقية الحساسة الكريمة. ولم يقتصر العذاب على العصيان والغباء واللجاجة والجهل وعبادة الأوثان، وإنما تعدى الأمر إلى إيذاء موسى في شخصه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ونحن لا نعرف كنها هذا الإيذاء، ونستبعد رواية بعض العلماء التي يقولون فيها أن موسى كان رجلا حييا يستتر دائما ولا يحب أن يرى أو أن يرى أحد من الناس جسده، فاتهمه اليهود بأنه مصاب بمرض جلدي أو برص، فأراد الله أن يبرئه مما قالوا، فذهب يستحم يوما ووضع ثيابه على حجر، ثم خرج فإذا الحجر يجري بثيابه وموسى يجري وراء الحجر عاريا، حتى شاهده بنو إسرائيل عاريا وليس بجلده عيب. نستبعد هذه القصة لتفاهتها، فإنها إلى جوار خرافة جري الحجر بملابسه لا تعطي موسى حقه من التوقير، وهي تتنافى مع عصمته كنبي. ونعتقد أن اليهود آذوا موسى إيذاء نفسيا، هذا هو الإيذاء الذي يدمي النفوس الكريمة ويجرحها حقا، ولا نعرف كيف كان هذا الإيذاء، ولكننا نستطيع أن نتخيل المدى العبقري الآثم الذي يستطيع بلوغه بنو إسرائيل في إيذائهم لموسى.

فترة التيه. ولعل أعظم إيذاء لموسى كان رفض بني إسرائيل القتال من أجل نشر عقيدة التوحيد في الأرض، أو على أقل تقدير السماح لهذه العقيدة أن تستقر على الأرض في مكان وتأمن على نفسها وتمارس تعبدها في هدوء. لقد رفض بنو إسرائيل القتال وقالوا لموسى كلمتهم الشهيرة: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وبهذه النفسية حكم الله عليهم بالتيه، وكان الحكم يحدد 40 عاما كاملة. وقد مكث بنو إسرائيل في التيه 40 سنة حتى فني جيل بأكمله، فنى الجيل الخائر المهزوم من الداخل، وولد في ضياع الشتات وقسوة التيه جيل جديد، جيل لم يتربى وسط مناخ وثني ولم يشل روحه انعدام الحرية، جيل لم ينهزم من الداخل، جيل لم يعد يستطيع الأبناء فيه أن يفهموا لماذا يطوف الآباء هكذا بغير هدف في تيه لا يبدو له أول ولا تستبين له نهاية إلا خشية من لقاء العدو، جيل صار مستعدا لدفع ثمن آدميته وكرامته من دمائه، جيل لا يقول لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. جيل آخر يتبنى قيم الشجاعة العسكرية كجزء مهم من نسيج أي ديانة من ديانات التوحيد. أخيرا ولد هذا الجيل وسط تيه 40 عاما. ولقد قدر لموسى زيادة في معاناته ورفعا لدرجته عند الله تعالى، قدر له أن لا تكتحل عيناه بمرأى هذا الجيل، فقد مات موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل بنو إسرائيل الأرض التي كتب الله عليهم دخولها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان قومه يؤذونه في الله: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. مات هارون عليه السلام قبل موسى بزمن قصير، واقترب أجل موسى عليه الصلاة والسلام وكان لم يزل في تيه، قال يدعو ربه: رب ادنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر. أحب أن يموت قريبا من الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليها، ولكنه لم يستطع ومات في التيه ودفن عند كثيب أحمر حدث عنه آخر أنبياء الله في الأرض حين أسرى به. قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. تروي الأساطير عديدا من الحكايات حول موت موسى، وتحكي أنه ضرب ملك الموت حين جاء يستل روحه، وأمثال هذه الروايات كثيرة، لكننا لا نحب أن نخوض في هذه الروايات حتى لا ننجرف وراء الإسرائيليات التي دخلت بعض كتب التفسير. مات موسى عليه الصلاة والسلام في التيه وتولى يوشع بن نون أمر بني إسرائيل.

موسى والعبد الصالح. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. كان لموسى عليه السلام هدف من رحلته هذه التي اعتزمها، وأنه كان يقصد من ورائها أمرا، فهو يعلن عن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكون المشقة ومهما يكون الزمن الذي يفنيه في الوصول، فيعبر عن هذا التصميم قائلا: أو أمضي حقبا. نرى أن القرآن الكريم لا يحدد لنا المكان الذي وقت فيه الحوادث، ولا يحدد لنا التاريخ، كما أنه لم يصرح بالأسماء، ولم يبين ماهية العبد الصالح الذي التقاه موسى. هل هو نبي أو رسول أم عالم أم ولي؟ اختلف المفسرون في تحديد المكان، فقيل إنه بحر فارس والروم، وقيل بل بحر الأردن أو القلزم، وقيل عند طنجة، وقيل في أفريقيا، وقيل هو بحر الأندلس، ولا يقوم الدليل على صحة مكان من هذه الأمكنة. ولو كان تحديد المكان مطلوبا لحدده الله تعالى، وإنما أبهم السياق القرآني المكان، كما أبهم تحديد الزمان، كما ضبب أسماء الأشخاص لحكمة عليا. إن القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي، إنما نحن أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض، علم القدر الأعلى، وذلك علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة، مكان اللقاء مجهول كما رأينا، وزمان اللقاء غير معروف هو الآخر، لا نعرف متى تم لقاء موسى بهذا العبد. وهكذا تمضي القصة بغير أن تحدد لك سطورها مكان وقوع الأحداث ولا زمانه، يخفي السياق القرآني أيضا اسم أهم أبطالها، يشير إليه الحق تبارك وتعالى بقوله: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هو عبد أخفى السياق القرآني اسمه، هذا العبد هو الذي يبحث عنه موسى ليتعلم منه. لقد خص الله تعالى نبيه الكريم موسى عليه السلام بأمور كثيرة، فهو كريم الله عز وجل، وأحد أولي العزم من الرسل، وصاحب معجزة العصا واليد، والنبي الذي أنزلت عليه التوراة دون واسطة، وإنما كلمه الله تكريما. هذا النبي العظيم يتحول في القصة إلى طالب علم متواضع يحتمل أستاذه ليتعلم، ومن يكون معلمه غير هذا العبد الذي يتجاوز السياق القرآني اسمه؟ وإن حدثتنا السنة المطهرة أنه هو الخضر عليه السلام، كما حدثتنا أن الفتى هو يوشع بن نون، ويسير موسى مع العبد الذي يتلقى علمه من الله بغير أسباب التلقي التي نعرفها.

ومع منزلة موسى العظيمة، إلا أن الخضر يرفض صحبة موسى، يفهمه أنه لن يستطيع معه صبرا، ثم يوافق على صحبته بشرط ألا يسأله موسى عن شيء حتى يحدثه الخضر عنه. والخضر هو الصمت المبهم ذاته، إنه لا يتحدث وتصرفاته تثير دهشة موسى العميقة. إن هناك تصرفات يأتيها الخضر وترتفع أمام عيني موسى حتى لتصل إلى مرتبة الجرائم والكوارث، وهناك تصرفات تبدو لموسى بلا معنى، وتثير تصرفات الخضر دهشة موسى ومعارضته. ورغم علم موسى ومرتبته، فإنه يجد نفسه في حيرة عميقة من تصرفات هذا العبد الذي آتاه الله من لدنه علما. وقد اختلف العلماء في الخضر، فيهم من يعتبره وليا من أولياء الله، وفيهم من يعتبره نبيا. وقد نسجت الأساطير نفسها حول حياته ووجوده، فقيل أنه لا يزال حيا إلى يوم القيامة، وتبقى قضية ولايته أو نبوته. وسنرجع الحديث في هذه القضية حتى ننظر في قصته كما أوردها القرآن الكريم. قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، يدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق، ويبدو أن حديثه جاء جامعا مانعا رائعا. بعد أن انتهى من خطابه، سأله أحد المستمعين من بني إسرائيل: هل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال موسى مندفعا: لا. وساق الله تعالى عتابه لموسى حين لم يرد العلم إليه، فبعث إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ أدرك موسى أنه تسرع، وعاد جبريل عليه السلام يقول له: إن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. تاقت نفس موسى الكريمة إلى زيادة العلم، وانعقدت نيته على الرحيل لمصاحبة هذا العبد العالم. سأل كيف السبيل إليه، فأمر أن يرحل وأن يحمل معه حوتا في مكتل، أي سمكة في سلة. وفي هذا المكان الذي ترتد فيه الحياة لهذا الحوت ويتسرب في البحر، سيجد العبد العالم. انطلق موسى طالب العلم ومعه فتاة، وقد حمل الفتى حوتا في سلة. انطلق بحثا عن العبد الصالح العالم، وليست لديهم أي علامة على المكان الذي يوجد فيه إلا معجزة ارتداد الحياة للسمكة القابعة في السلة وتسربها إلى البحر. ويظهر عزم موسى عليه السلام على العثور على هذا العبد العالم، ولو اضطره الأمر إلى أن يسير أحقابا وأحقابا. قيل أن الحقب عام، وقيل 80 عاما. على أي حال، فهو تعبير عن التصميم لا عن المدة على وجه التحديد.

وصل الاثنان إلى صخرة جوار البحر. رقد موسى واستسلم للنعاس، وبقي الفتى ساهرا. وألقت الرياح إحدى الأمواج على الشاطئ فأصاب الحوت رذاذ فدبت فيه الحياة وقفز إلى البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان تسرب الحوت إلى البحر علامة أعلم الله بها موسى لتحديد مكان لقائه بالرجل الحكيم الذي جاء موسى يتعلم منه. نهض موسى من نومه فلم يلاحظ أن الحوت تسرب إلى البحر، ونسي فتاه الذي يصحبه أن يحدثه عما وقع للحوت. وسار موسى مع فتاه بقية يومهما وليلتهما وقد نسي حوتهما. ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب، قال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولمع في ذهن الفتى ما وقع. ساعتئذ تذكر الفتى كيف تسرب الحوت إلى البحر هناك، وأخبر موسى بما وقع، واعتذر إليه بأن الشيطان أنساه أن يذكر أو يذكر له ما وقع. رغم غرابة ما وقع فقد اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا. كان أمرا عجيبا ما رآه يوشع بن نون. لقد رأى الحوت يشق الماء فيترك علامة وكأنه طير يتلوى على الرمال. سعد موسى من مروق الحوت إلى البحر، قال: ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نريده، إن تسرب الحوت يحدد المكان الذي سنلتقي فيه بالرجل العالم. ويرتد موسى وفتاه يقصان أثرهما عائدين. انظر إلى بداية القصة وكيف تجيء غامضة أشد الغموض، مبهمة أعظم الإبهام. أخيرا وصل موسى إلى المكان الذي تسرب منه الحوت، وصلا إلى الصخرة التي ناما عندها، وتسرب عندها الحوت من السلة إلى البحر، وهناك وجدا رجلا. يقول البخاري إن موسى وفتاه وجدا الخضر مسجى بثوبه، وقد جعل طرفه تحت رجليه وطرفا تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضك سلام؟ من أنت؟ قال موسى: أنا موسى. قال الخضر: موسى بني إسرائيل، عليك السلام يا نبي بني إسرائيل. قال موسى: وما أدراك بي؟ قال الخضر: الذي أدراك بي ودلك علي، ماذا تريد يا موسى؟ قال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. نريد أن نتوقف لحظة لنلاحظ الفرق بين سؤال موسى الملاطف المغالي في الأدب ورد الخضر الحاسم، الذي يفهم موسى أن علمه لا ينبغي لموسى أن يعرفه، كما أن علم موسى هو علم لا يعرفه الخضر. يقول المفسرون إن الخضر قال لموسى: إن علمي أنت تجهله ولن تطيق عليه صبرا، لأن الظواهر التي ستحكم بها على علمي لن تشفي قلبك ولن تعطيك تفسيرا، وربما رأيت في تصرفاتي ما لا تفهم له سببا أو تدري له علة، وإذا لن تصبر على علمي يا موسى.

احتمل موسى كلمات الصد القاسية، وعاد يرجوه أن يسمح له بمصاحبته والتعلم منه. وقال له موسى فيما قال إنه سيجده إن شاء الله صابرا ولا يعصي له أمره. تأمل كيف يتواضع كليم الله ويؤكد للعبد المدثر بالخفاء أنه لن يعصي له أمره. قال الخضر لموسى عليهما السلام إن هناك شرطا يشترطه لقبول أن يصاحبه موسى ويتعلم منه هو ألا يسأله عن شيء حتى يحدثه هو عنه، فوافق موسى على الشرط وانطلق. انطلق موسى مع الخضر يمشيان على ساحل البحر. مرت سفينة فطلب الخضر وموسى من أصحابها أن يحملوهما، وعرف أصحاب السفينة الخضر فحملوه وحملوا موسى بدون أجر إكراما للخضر. وفوجئ موسى حين رست السفينة وغادرها أصحابها وركابها، فوجئ بأن الخضر يتخلف فيها. لم يكد أصحابها يبتعدون حتى بدأ الخضر يخرق السفينة، اقتلع لوحا من ألواحها وألقاه في البحر فحملته الأمواج بعيدا. فاستنكر موسى فعلة الخضر، لقد حملنا أصحاب السفينة بغير أجر، أكرمونا وها هو ذا يخرق سفينتهم ويفسدها. كان التصرف من وجهة نظر موسى معيبا، وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه وقد نسي شرطه الذي اشترطه عليه. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وهنا يلفت العبد الرباني نظر موسى إلى عبث محاولة التعليم منه، لأنه لن يستطيع الصبر عليه. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ويعتذر موسى بالنسيان ويرجوه ألا يؤاخذه وإلا وألا يرهقه. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. سارا معا، فمر على حديقة يلعب فيها الصبيان، حتى إذا تعبوا من اللعب انتحى كل واحد منهم ناحية واستسلم للمعاس. فوجئ موسى بأن العبد الرباني يقتل غلاما، ويثور موسى سائلا عن الجريمة التي ارتكبها هذا الصبي ليقتله هكذا. يعاود العبد الرباني تذكيره بأنه أفهمه أنه لن يستطيع الصبر عليه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ويعتذر موسى بأنه نسي ولن يعاود الأسئلة، وإذا سأله مرة أخرى سيكون من حقه أن يفارقه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ومضى موسى مع الخضر، فدخلا قرية بخيلة. لا يعرف موسى لماذا ذهب إلى القرية، ولا يعرف لماذا يبيتان فيها. نفذ ما معهما من الطعام، فاستطعما أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، وجاء عليهم المساء، وأوى الاثنان إلى خلاء فيه جدار يريد أن ينقض، جدار يتهاوى ويكاد يهم بالسقوط. وفوجئ موسى بأن الرجل العابد ينهض ليقضي الليل كله في إصلاح الجدار وبنائه من جديد. ويندهش موسى من تصرف رفيقه ومعلمه، إن القرية بخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل المجاني. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. انتهى الأمر بهذه العبارة. قال عبد الله لموسى هذا فراق بيني وبينك. لقد حذر العبد الرباني موسى من مغبة السؤال، وجاء دور التفسير الآن. إن كل تصرفات العبد الرباني التي أثارت موسى وحيرته لم يكن حين فعلها تصدر عن أمره، كان ينفذ إرادة عليا، وكانت لهذه الإرادة العليا حكمتها الخافية.
وكانت التصرفات تشي بالقسوة الظاهرة، بينما تخفي حقيقتها رحمة حانية. وهكذا تخفي الكوارث أحيانا في الدنيا جوهر الرحمة، وترتدي النعم ثياب المصائب وتجيد التنكر. وهكذا يتناقض ظاهر الأمر وباطنه. ولا يعلم موسى رغم علمه الهائل غير قطرة من علم العبد الرباني، ولا يعلم العبد الرباني من علم الله إلا بمقدار ما يأخذ العصفور الذي يبلل منقاره في البحر من ماء البحر. كشف العبد الرباني لموسى شيئين في الوقت نفسه. كشف له أن علمه أي علم موسى محدود، كما كشف له أن كثيرا من المصائب التي تقع على الأرض تخفي في ردائها الأسود الكئيب رحمة عظمى. إن أصحاب السفينة سيعتبرون خرق سفينتهم مصيبة جاءتهم، بينما هي نعمة تتخفى في زي المصيبة، نعمة لن تكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن تنشب الحرب ويصادر الملك كل السفن الموجودة غصبا، ثم تفلت هذه السفينة التالفة المعيبة، وبذلك يبقى مصدر الرزق الأسرة عندهم كما هو، فلا يموتون جوعا. أيضا سيعتبر الوالد الطفل المقتول وأمه أن كارثة قد دهمتهما لقتل وحيدهما الصغير البري، غير أن موته يمثل بالنسبة لهما رحمة عظمى، فإن الله سيعطيهما بدلا منه غلاما يرعاهما في شيخوختهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا كالغلام المقتول. وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة، وترتدي الرحمة قناع الكارثة، ويختلف ظاهر الأشياء عن باطنها، حتى لا يحتج نبي الله موسى إلى تصرف يجري أمامه ثم يستلفته عبد من عباد الله إلى حكمة التصرف ومغزاه ورحمة الله الكلية التي تخفي نفسها وراء أقنعة عديدة. أما الجدار التي أتعب نفسه بإقامته من غير أن يطلب أجرا من أهل القرية، كان يخبئ تحته كنزا لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة، ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفع عنه، ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في طفولتهما وضعفهما، فأراد أن يكبرا ويشتد عودهما ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته. ثم ينفض الرجل يده من الأمر، فهي رحمة الله التي اقتضت هذا التصرف، وهو أمر الله لا أمره، فقد أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلها، ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه.

واختفى هذا العبد الصالح لقد مضى في المجهول كما خرج من المجهول، إلا أن موسى تعلم من صحبته درسين مهمين. تعلم أن لا يغتر بعلمه في الشريعة، فهناك علم الحقيقة، وتعلم أن لا يتجهم قلبه لمصائب البشر، فربما تكون يد الرحمة الخالقة تخفي سرها من اللطف والإنقاذ والإيناس وراء أقنعة الحزن والآلام والموت. هذه هي الدروس التي تعلمها موسى كليم الله عز وجل ورسوله من هذا العبد المدثر بالخفاء. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية القسم الرابع والأخير من قصة نبينا موسى عليه السلام. غدا لنا لقاء آخر مع قصة نبي آخر. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان معكم في التقديم حمدي عبد اللطيف، وفي الإخراج محمود البياتي.